يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتسقاطو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه